يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قدو بنقاطه